0: نرقدو هاي
1: با با با با با با راديو البي جيس مرحبا بكم في الراديو اللي كتمزك العالم الموسيقى العالمية وأي حاجة بغيتو 95.404.2 FM خليكم معنا في راديو البي جيس.